0: انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوت.
1: ليك يابا لمين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت ابن الطايفة، بعدين $100 ما بضر، خليني خوف $100 وصوت.

0: هنا على المعبر ماشي
1: دول الصبح كنت بعد خلاص بنفور بعد النوم
0: يا كثير
1: لو كله لا
2: Yeah. من الوطن عليك.

جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي

0: زلمه
1: يشمرش على ذراعه
0: ولا يشمر على ذراعه ونازل على
2: ليش يشمر على ذراعه ونازل على الميدان مش عقلك تنزل
3: انا كل سؤال تقدم لا ما نشوف قديش تركبه
4: Thank you.